اللهم بدل عذابه نعيما، اللهم يا اللهم اجعلنا ذخرا لهم، اللهم اجعلنا ذخرا لهم بعد موتهم يا رب العالمين، بصلاحنا ودعائنا وصدقاتنا يا رب العالمين. اللهم من كان في هذا الجمع المبارك بارا بوالديه، محبا لوالديه، عطوفا على والديه، اللهم ارحم هذا الجمع بسببه، اللهم ارحم هذا الجمع ببره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زده إلى بره برا، اللهم أحسن إليه كما أحسن إليهما، اللهم أصلح له ذريته وارزقه بر أبنائه وبناته، واملأ يده وقلبه غنى. ومن كان في هذا الجمع عاقا لوالديه، عاقا لوالديه، منشغلا عن والديه، فخيرا على والديه، اللهم لا تعذبه بعقوقه، اللهم لا تعذبه بعقوقه، اللهم عجل توبته، اللهم عجل توبته، اللهم عجل توبته، وأيقظه من غفلته، واجعله بهما بارا رحيما قريبا. إلهنا ومولانا، نسألك لمن لم يبق له من والديه إلا أبا كريما، اللهم ارزقه بره وإكرامه وتقديره وإجلاله برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك

وأطمئن قلبه عليها وارزقه حبها وإجلالها واجعلها نصب عينيه في ليله ونهاره. اللهم يا حي يا قيوم لا تجعل منا ولا فينا ولا من بيننا ولا من حولنا عاقا لوالديه حتى لا نحرم إجابة الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم اللهم اجمعنا بوالدينا وزوجاتنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأهلينا في الفردوس الأعلى من الجنة نسألك ألا يتخلف منا أحد. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك. اللهم حرم أجسادهم على النار. اللهم يا الله نسألك لمن أتى هذا الجمع من قريب أو بعيد اللهم أحل عليه رضوانك.

0: ومليكة أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اسے الترمذی نے روایت کیا ہے.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من

الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك

وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم.

0: रेड ग्रीन और गोल्डन लाइन है, तो तकरीबन उन्होंने कहा 37 समय 33 महत्ता 37 यहाँ आपके स्टेशंस हैं, और ये स्टेशंस जैसे कि रेड जो लाइन है ये स्टेशन से शुरू होती है वक्रा से लुसेल तक, काफ़ी सारे स्टेशंस हैं यहाँ। इसी तरह जो ग्रीन लाइन है वो मंसूरा से अर्रफा तक, और गोल्डन लाइन के हवाले से उन्होंने बताया कि रास महबूद से वो अल अज़ीज़िया तक ये जो लाइन है या वहाँ ख़त्म होती हैं। तो ओवरऑल यहाँ उन्होंने बताया कि मेन जो स्टेशन है वो मुशारिब का है, साथ साथ यहाँ चूँकि तीन लाइन गोल्ड रेड ग्रीन और गोल्डन तीनों लाइन यहाँ आपस में मिलती हैं, और निकात तमास कह सकते हैं इसको, सब आपस में एक साथ आके मिलते हैं। तो मज़ीद आप यहाँ उन्होंने कहा कि सेकंड जो मेन स्टेशन आप ही कह सकते हैं तो वो है अलविदा स्टेशन, तो अलविदा स्टेशन में दो लाइन मिलते हैं। मज़ीद उन्होंने एक रेड लाइन के हवाले से बताया, ये रेड लाइन सीधा जाके आपको इसे मतार हमद या हमद जो एयरपोर्ट है वहाँ तक पहुँचाती है, ये रेड लाइन जिसके हवाले से उन्होंने आखिरी में कहा। नाम से तनकी
1: طبعاً ثاني نقل عام يعتبر بعد أيضاً مهم اللي هو الترام. الترام بيكون متواجد في ثلاث مواقع في الدولة. الأول في مدينة لوسيل. الثاني في المدينة التعليمية. والثالث في مدينة مشيرب. ومدينة لوسيل طبعاً يتكون من أربع خطوط. الوردي، البرتقالي. الفيروزي والبنفسجي. حاليا البنفسجي بيكون خارج الخدمة لحين ما تفعل بشكل كامل. طبعا يتكون ترام لوسيل من 25 محطة ونقاط توقف.
0: 25 محطة
1: ونقاط توقف.
0: ونقاط توقف.
1: أيوة.
0: جميل، بارك الله فيكم. وكل هال يعني توضيح بصراحة يعني الواحد يكون عندهم معلومة تامة عن ما يجري في التطور في دولة قطر في البنية التحتية، الجهود مشكورة. سامعين الكرام، جسكي همارة مهمان كابتن عبد العزيز أحمد حسن النعمة جن كتعلق إدارة من النقل العام سهيت هنا همي وزاحت پیش کی کہ ٹرمپ کے حوالے سے، ہم تو سب ٹرمپ میں اٹھتے ہیں یا پھر ٹرمپ کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن اوورال جو کہ ویو ہے وہ بھی آپ کے سامنے انہوں نے وضاحت پیش کر دی کہ بھائی ٹرمپ یہ تین جگہ میں ہے، تو یہ لوسیل سٹی میں ہیں، اور اسی طرح ایجوکیشن سٹی اور مشارب سٹی، ان تین جگہوں پر ہیں. اور لوسیل سٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا یہاں پر چار لائن ہیں، ایک تو یہاں آپ کو یعنی پنک اور اسی طرح جو نا اورنج اور فیروزی جو لائن ہے انہوں نے اس سلسلے میں بتایا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا بنفسجی کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا. تو یہ چار لائن ادھر ہیں، لیکن آخری لائن کو انہوں نے بتایا کہ دراصل ابھی تک وہ ایکٹیو نہیں ہے، ان کی سلسلے وہ اس پروجیکٹ پر کام جاری ہے، یعنی تحت المشروع تحت یعنی بيصير خلال الأيام يعني.
1: أي صحيح.
0: الخط البنفسجي اللي أتكلم عنه.
1: أي نعم، الخط البنفسجي هو الخط اللي مر على درب لوسيل. حاليا غير مفعل، لكن يعني يعني هو يشغلونه لكن غير مفعل للجمهور لحد الحين.
0: أوكي أوكي.
1: وإن شاء الله الأيام الجاية راح يفعلونه للجمهور.
0: جميل. سامعين الكرام، هو بنفسجي جو لاين هي، هنا سلسلة ما بتايا كي آبكو يعني. ये बाद ये अभी एक्टिव नहीं है، लेकिन दरअसल इसके कार्रवाई के हवाले से ये काम पूरा हो गया، लेकिन ये अब तक जमहूर या आवाम के लिए इन्होंने ओपन नहीं किया है. ओवरऑल ये अगले दिनों में शायद करीब ही ओपन कर दिया जाए، जैसे कि हमारे मेहमान ने कहा. यहाँ 25 स्टेशंस और जो स्टॉपिंग एरिया जहाँ जहाँ ये ट्रम आके रुकते हैं، तो इस सिलसिले में बताया कि ओवरऑल ये 25 स्टेशंस और जो پوائنٹس ہیں سٹاپنگ کے، سٹاپ ایریاز. تو اوورال انہوں نے لوسیل کے حوالے سے، سٹی کے حوالے سے ٹرم جو جتنے چل رہے ہیں اس سلسلے میں ہمیں یہ جانکاری دی ہے. اب مزید ہم ایجوکیشن سٹی کے حوالے کی جاننے کی کوشش کریں گے. نعم سید النقی، بخصوص المدینہ التعلیمیہ.
1: ثانیا المدینہ التعلیمیہ طبعا يتكون من ثلاث خطوط رئیسیہ، الاخضر والازرق والاصفر، ويتكون من 27 محطة ونقاط توقف. والنقل الثالث اللي يعتبر في موقع مشيرب، مدينة مشيرب، نستثني قاعدة الخطوط وتعددها، فبيكون خط واحد وعلى 9 نقاط توقف.

0: نبي ننتقل للمحور التالي. في كثير من الناس يعني مؤخرا نشوف يعني استخدام مترو بكثرة، يعني الناس اعتمدوا على المترو. في يعني هل هناك أي نصائح تحب توجيهها لمستخدمي مترو؟
1: نعم صحيح، في بعض النصائح أحب أوجهها للجمهور.
0: جميل.
1: طبعا أولها وأهمها أن التأكد من المتعلقات الشخصية قبل النزول وقبل الركوب، وأيضا الالتزام بقواعد السلامة داخل القطار والمحطات، أيضا أن يكون نحرص عليهم بالانتباه في حال شرائهم لتذكرة مترو، أن يتأكدون أن التذكرة تكون لأي مقطورة ذهبية أو العائلات أو الفردية صحيح حق الأفراد. وأيضا والأخير أن الاستماع إلى توجيهات التي يتم تشغيلها من قبل من الميكروفون.
0: جميل جميل. سامي كلام من جسكي كابتن عبد العزيز أحمد حسن النعمان، جن کا تعلق عوامی ٹرانسپورٹ کی سیکیورٹی کے ادارے سے ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کچھ ایسی باتیں ہیں میٹرو کے استعمال کرتے وقت ہمیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے. ان میں پہلے تو بھئی آپ جب میٹرو میں داخل ہو رہے ہیں وہاں سے نکل رہے ہیں تو میٹرو جب آ کے وہاں رکتا ہے تو ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ نے حفاظت اقدامات کے تحت خاص احتیاطی جو اقدامات یا پھر وہ یعنی اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اس کے حوالے سے وہاں پر سگنلز وغیرہ تو ہوتے ہیں تو آپ اس وقت آپ اندر جائیں پھر نکلیں، خاص خیال رکھیں. اس سلسلے یہ بات تھی. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا انہوں نے بتایا نقطہ الثانیہ بخصوص مستخدم المترو، یعنی النصیحة الاولى بخصوص الدخول والخروج، الثانية يعني نسيتها.
1: الثانية اللي هي الالتزام بقواعد السلامة داخل القطار والمحطات.
0: جميل. اسی طرح جو ہے نا سلامتی کے جتنے رولز ہیں قواعد ہیں اندر، یعنی آپ یعنی وہاں جب آپ میٹرو کے اندر ہوں تو اسے اس کی پابندی ضروری ہے. تو وہاں پر کچھ ریسٹرکشنز ہیں، وہاں کچھ سائنس ہیں لکھے ہوئے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، تو اس کا آپ خاص خیال رکھیں. تو یہ بات ہے. مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے ٹکٹ جس یعنی بوگی جس بوگی کے لیے آپ نے ٹکٹ لیا ہے تو آپ اسی اس کیبن پر آپ داخل ہوں، دوسرے کیبن پر داخل نہ ہوں. تو اس سے جو ہے نا امن و سلامتی کے حوالے سے بھی باتیں بڑھ جاتی ہیں. چونکہ فیملی اپنے کیبن ہیں تو دوسرے کیبن ہیں تو اس کا آپ نے خاص خاص ساتھ ساتھ جو ہے نا کچھ نارمل کیبن ہے کچھ یعنی وہاں پر وی آئی پی کیبن ہے تو ان کا آپ کو پتہ رہنا چاہیے کہ آپ کون سے کیبن پہ انٹر کر رہے ہیں. نعم سید النقیب بخصوص یعنی هذه النقطة تبي يعني خلاص انت يعني مع ضيق الوقت خلنا يعني ننتقل المحور التالي يعني بخصوص استخدام الترام. ما هي النصائح؟
1: الترام شوي راح تكون نصائح فيها تفاصيل اكثر.
0: تمام.
1: طبعا الترام يتقاطع في الشارع. فالنصيحة الأولى اللي تكون مهمة طبعا غير أنها تكون مشتركة مع المترو بخصوص المتعلقات الشخصية، لكن دام أنه يتقاطع في الشارع احنا ننصح السائقين أنه يتبهون في التقاطع اللي يمر عليه الترام، لأن احنا قبل يعني أولويتنا أن نحميه ونحمي الأرواح داخل أيضا الترام.
0: صحيح.
1: وعدم السرعة وإعطاء الأولوية للترام للمرور في جميع الأحوال. وأيضا أن في بعض الأحيان ممكن يشوفون في التقاطعات معينة تكون في متواجدة فيها دورية تابعة لإدارة أمن النقل العام.
0: أوكي.
1: وإحنا متواجدين هناك لسلامتهم، لأن مرات تكون في من قبل الشركة اختبارات تجريبية للترام، فيتأكدون من سلامتها ويتأكدون يعني من سلامتها فنيا وعمليا.
0: صحيح.
1: فإذا مروا يعني على هالأماكن اللي فيها تقاطعات ترام إنه يكونوا منتبهين ويتأكدون إن الترام مش جاي ويتأكدون من سلامتهم.
0: صحيح صحيح. وأيضا هناك يعني دائما يكون في ساين وعلامات وأشياء يعني وإشارات بعد يعني بخصوص الترام.
1: هو
0: يعني دائما
1: هو بالعادة الترام مثل مال مشيرب أو مال لوسيل أو مال المدينة التعليمية هو قبل لا يمر هو أصلا السائق يوقف يعني ويشوف يمين يسار، لكن بعض الأحيان يعني تدري بعض السائقين يمكن من عدم الانتباه ولا حاجة يمرون هم ما يشوفون يعني، لكن احنا نحرص على المستمعين والسائقين ينتبهون. وأيضا هو

0: वेलकम अस्सलाम वालेकुम, तो फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पुलिस आवाम में। मैं हूं आपके साथ तलहा अशरफ जमान और अब हम प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ दूसरे मेहमान वज़ारत दाखिला के एक अहम शोबे के नुमाइंदा तशरीफ़ फरमा है। और जैसे कि आपने हमें सुना ब्रेक से पहले, हमने काफ़ी सारी गुफ्तगू की और हमारे इदारत नकलाम के जो मेहमान थे कैप्टन अब्दुल्लाज़ीज़ अहमद हसन अन्नामा, तो उन्होंने हमें काफ़ी सारी तफसीलात फराहम की कि भाई हम रोज़ाना किसी न किसी शक्ल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमें जो है ना इस सिलसिले में किस तरह के हिफाजती इकदाम जो है इख्तियार करनी चाहिए। और दरअसल ये एक, यानी आप जब ये बातें होती है तो पता चलता है कि भाई इन मकामात पर ये जो नकल आम की बात हो रही है या फिर अब जो हमारे मेहमान हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हवाले से, वो हमें काफ़ी सारी जो है ना हिदायत देंगे, तो ये इन तमाम तर मकामात में किस तरह की हमारे लिए हिफाजत के लिए कितनी मरबूत कोशिशें जारी हैं, कैसे कैसे इकदाम किए जाते हैं और एक आम शहरी और मुकीम के तौर पर हमें जो है ना किस तरह की जिम्मेदारी अदा करनी है। तो आज के प्रोग्राम में हमने काफ़ी सारे जो है ना इस तरह के सवाल किए हमारे फर्स्ट मेहमान से, और इसी तरह अब जो है ना हम सेकंड सेगमेंट में दाखिल हो रहे हैं और हमारी यहाँ सनती सलामती के हवाले से अलम असनाई, ये भी एक अहम है, बिलखसूस जो हमारे पेशवराना जो कारकुन हैं जो सनत के हवाले से यहाँ काफ़ी वो काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अहम हिदायत देंगे। हमारे स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ़ फरमा है फर्स्ट लेफ्टिनेंट तलाल अब्दुल्ला अल महमूद, इनका ताल्लुक जनरल डायरेक्टरेट फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी से है। तो चले हम पहले उनका इस्तकबाल करते हैं। يسعدنا أن نرحب بكم ملازم أول طلال عبد الله آل محمود في استوديو 107، يا أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبتين، هلا أخوي. أولا أنا سعيد بتواجدي معاكم فالإذاعة ونشكركم على الاستضافة لنا وتقديم نفسي وتمثيلي لإدارة الأعمى الأمن الصناعي.
0: بارك الله فيكم سامعين الكرام، उन्होंने जैसे कि सलाम और दुआ के साथ जो है ना ये शुक्र अदा किया और फिर इस तरह जो है ना उनकी और वो जिस इदारे के नुमाइंदा हैं उसकी तरफ से उन्होंने ये जो है ना हम सबको सलाम कहा है और शुक्रिया अदा किया है। और अब जो है ना बिदनला ताला वो इस मौके पर हमें काफ़ी सारी अहम तफसीलात जो है ना बताएँगे अपने इदारे के हवाले से। سيادة الملازم أول طلال عبد الله آل محمود من العامة للأمن الصناعي، أولا يعني قبل كل شيء، ما هي الإدارة العامة للأمن الصناعي وما أبرز اختصاصاتها التي تهم الجمهور؟
1: أول شيء في البداية الله يسلمك، الإدارة العامة للأمن الصناعي هي الجهة المسؤولة عن حماية المنشآت الحيوية والنفطية سواء كانت البترولية أو الغازية أو الصناعية بشكل عام.
0: جميل.
1: وتأمين سلامة العاملين فيها وضمان استمرارية الإنتاج. وكذلك تعمل الإدارة لدى وزارة الداخلية، وغالبا ما تقوم بالتعاون والتنسيق مع قطر للطاقة في شؤونها العملياتية.
0: جميل جميل.
1: واختصاصها طبعا تقوم بتأمين المناطق الصناعية وخطوط أنابيب الغاز عن طريق تأمين البوابات الأمنية بوضع أفراد حراسة، وكذلك نشر الدوريات الأمنية للسلام هاي بلاغ.
0: جميل. سامي الكرام فاست لفتين طلال عبد الله المحمود كتعلق جو إدارة عامة براي سنتي سيكوريتي سنتي حفاظة سنتي سلامتي جو بھی قائم تو اس ادارے کے نمائندے کی وہ کر رہے ہیں اور ہمیں بتانے دراصل انہوں نے جو بتایا ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ آپ کی ادارہ کی تعریف کیا ہے، کیا کردار ادا کر رہا ہے یا ادارہ، اس کے اختصاصات کیا ہیں، دائرہ کار، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ادارہ جو ہے نا ادارہ عامہ برائے صنعتی سیکورٹی ایک نہایت اہم سیکورٹی ادارہ ہے جو اس طرح کی جو اہم تنصیبات ملک کے بالخصوص تیل اور گیس کے حوالے سے جو اہم تنصیبات ہیں اس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کام کرتا ہے یہ ادارہ، حفاظت کا ذمہ دار کہہ سکتے ہیں۔ اور جو ہے نا ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ تأمین سلامت العاملین یہاں پر جو کام کرنے والے ہیں ان کی سیفٹی وغیرہ، ان کو جو ہے نا حفاظت کو یقینی بنانا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا پروڈکشن کی جو کنٹینیوسلی پروڈکشن کی وہ ایک خط تاکہ وہ جاری رہے اس کا بھی وہ خاص خیال کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سلسلے میں یعنی وہ یہ گیس کے جتنے پائپس ہیں جہاں یہ مختلف نیٹورکس کے ذریعے یہ پورے ملک میں چھائے ہوئے ہیں نا, تو یہ پھر سنسیبات میں جو اس کے مختلف پائپس جہاں ادھر ادھر سے جاتے ہیں, تو وہ وہاں اپنی جو ہے نا گشتی ان کی ٹیمز ہوتی ہیں تو اس کی سلامتی کو یقینی بناتے ہیں کہ کہیں کوئی جو ہے نا کوئی شکایت آ جائے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ جگہ پر ہوتے ہیں, چونکہ ان کی ذمہ داری میں آتی ہے ان تمام تنصیبات اور اس سے ریلیٹڈ تمام چیزوں کی حفاظت کو یقینی بنانا. نعم, سيادة الملازم أول طلال عبد الله المحمود من إدارة العامة للأمن الصناعي. ننتقل للمحور التالي, ما هي الجهات المناطق التي تغطيها الإدارة العامة للأمن الصناعي في قطر؟
1: طبعا بخصوص المناطق اللي تغطيها الإدارة العامة للأمن الصناعي عندنا كذا منطقة, هي أولا رأس لفان اللي تكون في شمال قطر وكذلك مسعيد وطخان وأم الحول ورأس بفنطاس. طبعا كل مدينة لها اختصاص وعمل معين, يعني مثلا لفان لديها حقل الشمال وميناء لتصدير الغاز ونقل البضائع الصناعية, وكذلك مسعيد هي مركز صناعي رئيسي تقوم بصناعة وتصدير الحديد والصلب وكذلك النفط, ولديها ميناء يقوم بتصدير الألمنيوم وكذلك عدة صناعات أخرى. أما بخصوص تخان لديها حقول نفط وغاز. أما كذلك بخصوص منطقة أم الحول ورأس بوفنطاس هي محطات كهرباء ومياه. فهذه بخصوص المناطق اللي تغطيها الإدارة العامة للأمن الصناعي.
0: بخصوص أم الحول إيش تنصيبات
1: هي؟ محطات كهرباء ومياه.
0: أم الحول ورأس بوفنطاس.
1: نعم.
0: جميل. سامعين الكرام, جیسے کہ ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ طلال عبداللہ المحمود, ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ کون سے ایسے ایریاز ہیں یا پھر وہ سیکٹرز ہیں جہاں پر وہ کام کرتے ہیں, تو انہوں نے راس لفان کی بات بتائی, ساتھ ساتھ جو ہے نا مسعید, دخان, ام الحول اور ساتھ ساتھ راس بوفنطاس, یہ کچھ انہوں نے ایریا کا نام لیا ہے, اور ان ایریا میں خاص طور پر ان کی جو ہے نا دیکھ بھال اور نگرانی کی کام اور اس طرح حفاظت کی یقینی بنانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں. اور یہ تیل اور گیس کی سپلائی, اور صرف تیل اور گیس نہیں بلکہ یہاں جو آپ حدید کی بات کریں اور یہ اس کے پروڈکشن پر بھی جو ہے نا مختلف نقل و حمل کے حوالے سے جو بھی کام صنعتی کام یہاں انجام دیا جاتا ہے, تو اس سلسلے میں وہ ان کی جو ہے نا پوری حفاظت کو یقینی بناتے ہیں. گیس فیلڈ ہے, اسی طرح تیل کے حوالے سے تیل کے جتنے پمپس ہیں وہاں فیلڈ ہیں, اس کے بھی وہ خاص ان کی نگرانی میں ہیں, ان کے دائرہ کار میں ہیں. تو یہ پیداوار کے مقامات سے لے کر یہاں تک کہ برآمدی جو بندرگاہ ہیں, بندرگاہ کے حوالے سے میں نے بتایا کہ تو پھر وہ پورٹس, پیداوار کے مقامات سے لے کر پورٹس وغیرہ جہاں تک وہ پھر سبمٹ کیا جاتا ہے, یہ پورے یعنی پروسیجر میں یہ ان کے ساتھ دیتے ہیں, ان کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں. سيادة الملازم اول طلال عبد الله المحمود من إدارة العامة للأمن الصناعي, سؤال يعني سؤالنا, ما هي الإجراءات لدخول المدن الصناعية؟
1: طبعا تختلف الإجراءات بحسب الهدف من الدخول, لكن بشكل عام لابد أن يكون يعني لديه تصريح أمني للشخص الذي يريد الدخول المنطقة الصناعية, ويكون التصريح ساري المفعول وصادر من الإدارة العامة للأمن الصناعي وفق الإجراءات المعتمدة.